0: number one radio station in the mix. The mix. And we ain't stopping.
1: And Diamond 88.7 FM.
2: What did I say? I told you no touchy touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator.
3: No touchy touchy. Especially not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set.
2: Cannot control me. You can. Okay. You can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's really awesome spot right there.
3: We know exactly how that feels at Diamond FM. With good conversations, music, and top entertainment that touches your soul. It's radio like no other. Diamond FM, shining supreme.
4: الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب يسيوا لون يتعمى في براوة هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى الإزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي الله باتي دا أو مسلمي باتنجي لوني الله باسي وكاومي ني وكان تسوي بني هنا أما نبكاتا سيجي هنا أما نبكاتا سيمومو كم أنا جي وكان كني مومو وكان هنا أني أوان كتيو ما جي إيماني تيو ما جي أورو تيو ما مسلم الله با تيو ما جي أورو تيو ما فوكما بوك بوكان تاباتي وافوني مالي الله جي تاباتي فوني إيماني الله كعبين سينو وكانا gbogbo nkan ti o to nkan o ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni e wo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin da nkan ru be ba re eyan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni e wo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al-arabi wal islami. Wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.